واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم كلمة لك. إعداد وتقديم أبونا بشوي فاي.
1: أحبائي المستمعين، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. بنهنيكم بالعيد، وموضوع تأملنا يخص عيد الميلاد. كلنا بنفرح لما نشوف النجمة بتاعت المجوس والمزود. موضوع التأمل بتاع النهاردة بيتكلم عن المجوس. عنوان الموضوع بتاعنا لكل واحد فينا بنوجه سؤال: هل تقبله ملكا في أرضك؟ الموضوع بتاعنا متاخد من إنجيل القديس متى الأصحاح الثاني، بيحكي فيه الإنجيل عن المجوس. المجوس دول كانوا أمراء وملوك جايين من منطقة فارس أو إيران، من المشرق، مجوس من المشرق زي بقول الإنجيل. ودول جم وهم متبعين نجم عظيم ظهر لهم في السماء. المجوس كانوا متبعين النجم اللي ظهر لهم وفضل ماشيين وراه. زي ما يروح هم يروحوا، لو وقفوا كان النجم بيقف، وفضلوا في المسافة كبيرة ماشيين من المشرق. لما وصلوا لفلسطين، المجوس وصل بيهم النجم لغاية أورشليم، وفي أورشليم النجم اختفى. لما لقوا النجم اختفى هم احتاروا، لكن هم جايين مخصوص وكلهم أشواق ان هم يوصلوا للملك العظيم اللي هم شافوا نجمه، ملك الملوك ورب الأرباب، المسيح اللي ما كانوش يعرفوه لسه، لكن النبوات بتاعتهم كان بتكلمهم عنه والنجم بيرشدهم دي. احتاروا هما وفكروا فكرة بسيطة جدا: ده ملك وتولد هيكون فين غير في قصر من القصور، واعظم قصر في اورشليم هو قصر هيرودس الملك. فقرروا ان هما يروحوا قصر هيرودس ويسألوا هيرودس فين المسيح اللي اتولد ملك اليهود. لما راح المجوس لقصر هيرودس، هيرودس اضطرب هيرودس من الكلام بتاعهم، ما بين لهمش ان هو اضطرب، لكن هيرودس يبدو انه كان عارف ان في ملك هيتولد لليهود اللي هو المسيح له المجد. فاول ما سمع انهم كلمة اين يولد المسيح ملك اليهود، فهم على طول ان ده يخص اليهود. فبعت لرؤساء الكهنة والكتبة علشان يقولوا له ويبحثوا ويشوفوا المكان اللي هيتولد فيه المسيح. رؤساء الكهنة والكتبة فتحوا النبوات ولقوا في النبوات بتاعتهم ان بيت لحم هتكون مكان المسيح ملك اليهود، فقالوا له هيتولد في بيت لحم. وهيرودس قال للمجوس: روحوا بيت لحم واسجدوا للملك اللي انتوا جايين علشان تسجدوا له، ولما تروحوا تسجدوا للملك تعالوا ارجعوا قولوا لي عشان انا كمان عايز اسجد لهذا الملك اللي انتوا هتقولوا لي على مكانه. وطبعا في الحقيقة هيرودس ما كانش عايز يسجد للمسيح، طبعا ده كان يريد ان هو يقتله. وزي ما حكى الكتاب المقدس راح المجوس بيت لحم لما شافوا النجمة مرة اخرى، وبعد كده فضل نجم يتقدمهم لما وقف حيث كان الصبي. وعشان كده الاباء بيقولوا ان النجم ده كان قوة سماوية وطى هذا النجم وخفض في الارتفاع بتاعه لدرجة انه كان كأنه بيشاور على مكان اللي فيه السيد المسيح بالضبط، المزود او المكان اللي كان فيه السيد المسيح بالضبط. فرح جدا المجوس وقدموا هداياهم ذهب ولبان ومر، وسجدوا المسيح بكل خضوع وخدوا البركة العظيمة دي. وفي حلم ظهر لهم حلم ربنا اخبرهم وقال لهم اوعى ترجعوا لهيرودس، لان هيرودس يشاء ان هو يقتل السيد المسيح. فرجعوا من طريق اخر. التأمل بتاعنا وموضوعه عايزين نتأمل مع بعض ونفكر في نقطة: ليه ربنا اخبر هيرودس بمكان ميلاده له المجد؟ ايه السبب؟ يهيأ لي ان ربنا كان عايز يقول لهيرودس: خلي بالك يا هيرودس، انا هعلن لك مكان الولادة بتاعتي فين، ومن حقك لو انت عايز معك السلطان او معك الاختيار تقبلني في ارضك او ما تقبلنيش. انا قلت لك مقدما ان انا اتولدت وموجود في بيت لحم، شوف انت هتقبلني ولا لا. للأسف هيرودس مرضاش يقبل المسيح في ارضه، وقام علشان يقتل السيد المسيح، غيرة وحسد، مش عايز حد ملك تاني يبقى موجود، عايز هو بس يفضل الملك على طول. ما كانش دريان هيرودس انه المسيح له المجد ملك من نوع تاني. المسيح له المجد كملك كان جاي عشان يملك هيرودس، مش جاي عشان ياخد من هيرودس ملك ارضي هو مش محتاجه، لان المسيح مملكته مش من العالم، مملكة المسيح مملكة سماوية. هيرودس كان خايف، عارفين كان خايف من ايه؟ كان خايف على سطوته، على جاهه، على شهواته، على عز الارضي ازاي اللي هو كان عايش فيه والمجد البسيط، فاكر ان ده هو المجد بتاعه اللي هيضيع منه، مش دريان ان المجد ده كله مجد بسيط هيضيع شاء او لم يشاء. لكن الحقيقة المسيح كان عايز يملكه ويجعله معاه في ملكوت السماء، وعايز يديله عظمة ان هو يبقى ابن من ابناء الله. فرح جدا المنبوس لما شافوا السيد المسيح وسجدوا له وقدموا هداياهم بكل خشوع وخضوع، ذهب ولبان ومر، وربنا اوحى ليهم في حلم ان هم ما يرجعوش تاني لهيرودس، لان هيرودس كان ناوي على قتل السيد المسيح. فرجع المجوس من سكة ثانية. وبعد كده الحقيقة موضوع التأمل اللي عايزين نحكي فيه مع بعض هو ليه ربنا أخبر هيرودس بمكان ولادته عن طريق اختفاء النجم وحيرة المجوس وذهابهم لقصره يسألوه فين هيتولد السيد المسيح أو ملك اليهود. وهيرودس جاب الكهنة ورؤسائهم والكتبة فتحهم وعرفوا النبوات ما يتولد في بيت لحم. ليه يا ترى؟ عندي رأي هقوله لك وأقوله لك، أني أنا التأمل بتاعي هو كأن المسيح له المجد مع عظمته العظيمة بيقول لهيرودس أنا هتولد في المكان اللي أنت ليك عليه سلطان كملك، هل تقبلني في الأرض بتاعك اللي أنت ملك عليها؟ تقبلني معاك في هذه الأرض؟ أنا جاي مش عشان أخد ملكك. هيرودس فهم إن المسيح جاي نفسه على الملك، عشان كده غار وحاول يقتله، لكن المسيح في الحقيقة كان جاي عشان يملك هيرودس، عايز يديله سلام يملك على القلب، عايز يديله نعمة، عايز يديله إن يبقى ابن من ولاد ربنا المحبين المخلصين، عايز يرفع من شأنه ويخليه له سلطان على ذاته. لكن هيرودس كان كل همه هو شهواته ورغباته وملكه وسطوته ولذته، خاف على هذا كله، وعشان كده اضطهد السيد المسيح. وراح هيرودس يقتل في كل اطفال بيت لحم من سن سنتين لتحت، يعني من عمر صغير جدا لغاية سنتين عمر ايام او شهور الى لغاية سنتين، املا في انه يكون قتل المسيح له المجد في وسط هؤلاء الاطفال. ما كانش دريان انه هو بيرفض انه هو يملك مع المسيح في ملكوته الابدي. المسيح له المجد بكل محبة وبكل اتضاع، هرب من مكان سلطان هيرودس من اليهودية كلها وذهب بعيدا عن هيرودس، وهيرودس كان الخسران. هروب المسيح من اليهودية وذهابه إلى مصر كان عشان يبارك في أرض مصر، وفاتت أيام وأيام، المسيح أعطى البركة العظيمة لأرض مصر، ومات هيرودس وراحت معاه كل شهواته وجاهه وسلطانه، ورجع المسيح إلى أرض اليهودية مرة أخرى، وكان الخسران هو هيرودس. وزي ما تنبأ دانيال النبي، ملك المسيح زاد وغطى الأرض كلها. دانيال اتنبأ ان شاف حجر بدون يدين قطع، ومر الأرض وسال جبل عظيم، والمسيح ملكوته امتد ليشمر الكرة الأرضية كلها في ظرف 30-40 سنة كان امتد لأوروبا وإلى آسيا والأماكن كثيرة في العالم، وملك المسيح وامتد ملكه وضاع ملك هيرودس منه. أخويا وأختي، عايز أقول لك حاجة في ودنك وعايز أقول لك حاجة في ودنك. هل ذلك كل واحد منا زي هيرودس؟ المسيح بيقول له تحب أملك في أرضك، بس لو أنا ملكت في أرضك يمكن تتنازل عن حبة شهوات وحبة رغبات وتفضلني عن أي شهوات ليك أو رغبات ليك، هتخضع لي زي ما المنجوس خضعه وتسجد لي. وده معنى السجود الحقيقي، هو الخضوع لربنا يسوع المسيح والوصيته. بس أنا هباركك، هتبقى مالك بحقه حقيقي، هتملك معايا وهتبقى مالك لنفسك، وهتملك في السماء وهديك النعم والمواهب الكتيرة، هتتنازل عن حبة شهوات هتزول. خلي بالك العالم وكل شهواته هتزول وهتمضي، مش هتفضل موجودة، لكن اللي هيثبت في النهاية هو ملك المسيح ومملكته العظيمة اللي انت هتبقى واحد من ضمنها وهتملك معاه. عايز اقولك خلي بالك العالم كله ما يسوي الشيء قصاد قبولك وخضوعك لوصية ملك الملوك ورب الأرباب، أعظم من عرفته البشرية لأنه إله عظيم. باقي لينا أن احنا نقول مع بعض الآية اللي هنحاول حفظها. معلش هي الآية طويلة المرة دي، لكن الآية معبرة جدا. الآية بتاعتنا من سفر الرؤية، بتقول الآية: ثم رأيت السماء مفتوحة وإذ فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. الآية دي من سفر الرؤيا أصحاح 19، من هتلاقيها في الجزء من آية 11 إلى آية 16. دي مختصر الآيات دي. طبعا العظيم دوت اللي هو السيد المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. نقول الآية تاني، هي أكتر من جزء لأن الآيات دي غير متصلة ببعض. لاحظ عزيزي أن سفر الرؤيا في أكتر من جزء بيتكلم عن المسيح كملك ملوك ورب الأرباب، موجود في سفر الرؤيا أصحاح 19 من آية 11 ل 16. هقول لك جزء وارجع أكمل لك الباقي. ثم رأيت السماء مفتوحة وإذ فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة. بالطبع ده السيد المسيح له المجد. والجزء تاني يقول: وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. نعيد الجزء التاني: وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. نقوله تاني: وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيبة، ربنا معاكم، إلى اللقاء في حلقة أخرى.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار الأصحاح السادس من آية 1 لآية 4. فيه الحدث اللي حاصل إن كان التلاميذ اتكسروا، المؤمنين الجدد، وبعدين كان فيه موائد بتتوزع للأرامل، فحصل ضعف بشري، إن في تذمر من المسيحيين اللي كانوا في الأصل يونانيين على المسيحيين اللي كانوا في الأصل عبرانيين أو يهود، إن أرامل اليونانيين بيغفل عنهم في الخدمة، خدمة الطعام والعطاء، وده ضعف بشري. فبيقول في آية 2، فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ، مشكلة اتحطت قدام الاثنى عشر تلميذ أو رسول، دعوا جمهور التلاميذ وقالوا لهم كده، لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. هنا نلاحظ أن الآباء ما كانوش بيبحثوا على مين الغلط.

يرضوكم انتم ان احنا نقعد نخدم المواعيد وننسى المهمة الأساسية بتاعتنا اللي هي كلمة الله، ان احنا اللي بنقولها ولما نتفرغش للصلاة ونقعد عشان ننظم الخدمة الاجتماعية. ودي بتبين معرفة وحكمة آباء الرسل، انهم عارفين مهمتهم الأساسية، لكنهم بنعمة ربنا ما تركوش هذه الخدمة أيضا. فاقترحهم اقتراح جميل جدا، وهو ان هم قالوا لهم كده: انتخبوا ايها الاخوة 7 رجال منكم انتوا اللي هتنتخبهم. فالرسل ما فرضوش حد، لان الطرفين زعلانين، فقال لهم انتوا انتخبوا 7 منكم، والسبعة منكم دول هيقعدوا ويحلوا هذه المشكلة ويهتموا بهذه الخدمة. فيقول كده: أيها الإخوة، انتخبوا 7 رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة. مملوئين من الروح القدس، والمهمة كانت محتاجة حكمة. الروح القدس من ضمن عمله أن يعطي حكمة للخدام أو حكمة للناس. فهنا قال لهم مملوئين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة. سموها حاجة لأن خدمة محتاجينها. وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة بحكمة عظيمة جدا. وجهوا الناس للحل وللإيجابية، وفعلا اختاروا 7، والسبعة دول مشهود لهم فيهم الروح القدس وباين الحكمة اللي فيهم. كان على رأسهم القديس العظيم استفانوس، أول الشمامسة أو رئيس الشمامسة وأول الشهداء. ربنا يدينا هذه الحكمة اللي كانت في آبائنا الرسل وظهرت في هذا الموقف، والإنجيل كتبها وسجلها علشان إحنا كمان يكون لينا حكمة، ما نكونش بندور على إن إحنا ندين الشر وبس، لكن نكون بندور إزاي بإيجابية نحل مشاكلنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من آن لآباد الآباد كلها، آمين.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية، وبنتكلم فيه بنعمة ربنا على البركة اللي بارك بيها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته. فبيقول في الأصحاح 33 أو الأصحاح: فجاء الرب من سيناء وأشرق له من سعير وتلألأ في جبل فران. يقصد إيه موسى النبي بالكلام ده؟ لما جه موسى النبي يبارك ما نساش إن البركة موجودة أصلا، بس اللي يستغلها. البركة موجودة في حياتنا، إن الله موجود، عمل عجيب جدا، مش لسه هيبارك من الصفر أو من الزيرو، لا ده موجود فعلا. الله جه في سينا وشافوا ربنا وتعاملوا معاه وباركهم بالشريعة بتاعته. جه من سينا وأشرق لهم في محطات في النص، اللي هي جبل سعير اللي هي أدوم، ربنا عمل معهم عمل في المكان ده، وتلقلق من جبل فران، كان متلقلق في جبل فران اللي هي أرض إسماعيل، وأتى من ربوات القدس، أو زي ما بتترجم ربوات ملايكة، في وسط ربوات ملايكة، يعني شافوا ربنا واختبروه. دي بالظبط زي ما المسيح له المجد يقول: ها ملكوت الله داخل كله، باركني يا رب. لكن ما الملكوت جواك؟ ما أنا اديتك الروح القدس، ما أنا مت عشان خاطرك، ما أنا عملت فيك وخلقتك وخليقة جديدة، بقيت خليقة جديدة، وتولدت ولادة جديدة، وبقيت ابن ليا، أباركك أنا موجود وباركتك، بس المهم أنت تستغل البركة دي وتعيش بيها ولا لأ، فده المهم. فإذا جاء الرب من سيناء، حاجة عجيبة، ما تنساش الكلام ده يا بني إسرائيل، إزاي ربنا تعامل معاكم في سيناء وفي جبل سعير، عمل معاكم إيه، أشرق لكم إزاي، وتلقلق في جبل فران إزاي، وأتى من ربوات الملائكة، في وسط ربوات ملائكة عمل أعمال عجيبة معاكم، عن يمينه نار شريعة، الشريعة بتاعته والوصية بتاعته هي نارية زي الروح القدس، محل علينا كده في سورة نار، لأنها مقدسة بتطهر، شريعته المقدسة، عن يمينه نار الشريعة. بعد كده يقول كلام جميل جدا، يقول فأحب الشعب. مين ده اللي أحب الشعب؟ الله أحب الشعب. أنت محبوب جدا يا كنيسة الله ويا كل فرد فيها، أنت محبوب، الله يحبك. فأحب الشعب، جميع قدسي في يدك، القديسين كلها في يد ربنا، زي ما المسيح له المجد قال كده: خرافي في ايدي ممسك بيها، ومحدش يقدر يخطفها من يد ابي، لان الله حافظها في ايده. مين يقدر يخطفها من ايده؟ من ايد ربنا، مش ممكن، قديسي في يده بيحافظ عليهم وبيحميهم. يقول وهم جالسون عند قدميه يتقبلون من اقواله، مستعد يديهم اقواله، بس هل فعلا احنا القديسين بتوعه جالسين عند رجليه خاضعين نسمع أقواله ونسلك بيها ونتعلم بيها ولا لأ؟ بعد كده يكمل يقول بناموس أوصانا موسى، موسى أوصانا بناموس. طب وإحنا بتوع العهد الجديد اللي أوصانا هو المسيح له المجد، لأنه بيقول كده في إنجيل يوحنا: ناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. أوصانا موسى ميراثا لجميع، وبده لنا كميراث، الميراث ده أجمل حاجة وأعظم حاجة يديها الأب لابنه. قول وكان في يشرون ملكا، يشرون دي اسم الدلع بتاع بني إسرائيل، يعني المحبوب، يعني الله كان في يشرون اللي هو في بني إسرائيل ملكا، حين اجتمع رؤساء الشعب أصباط إسرائيل معه. لما نجتمع مع بعض كده هو الملك بتاعنا، ربنا يدينا كلنا نكون له لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أبائنا أعمال الرسل، أبائنا الرسل الأطهار، أصحاح الخامس، بيقول في آية 15 و16 واجتمع جمهور المدن المحيطه الى اورشليم حاملين مرضى. هنا ابتدت الناس تسمع عن المسيح والكرازه بالمسيح، لو المجد ابتدت تنتشر والمسيحيه ابتدت تنمو، ملكوت الله والملكوت العظيم والكنيسه تكبر. فاجتمعوا من المدن المحيطه الى اورشليم حاملين مرضى معذبين ارواح النجسه، يقول يكمل يقول وكانوا يبرؤون جميعهم. فقام رئيس الكهنه وجميع الذين معه الذين هم من شيعه الصدوقيين وامتلأوا غيرة، بقوا غيرانين جدا. والغيرة دي والحسد ده في طبعهم من قبل كده مع المسيح، كان في غيرة وحسد، أسلموه حسد. ويكمل يقول لنا فألقوا أيديهم على الرسل، مسكوا الرسل قبضوا عليهم وأضعوهم في حبس العامة، في حبس. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال لهم اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. هيا أنا عايز أقف قدام إن ملاك الرب في الليل يقف بيهم ويفتح أبواب السجن ويقول لهم ويخرجهم ويقول لهم أنت عندكم مهمة كبيرة جدا، كل ده ما يسويش حاجة إنهم يحبسوك أو يعملوا أي حاجة زي كده، هو دي مضايقات بسيطة جدا ما تسويش حاجة، لكن الرسالة المهمة جدا بتاعتكم ان انتوا تقفوا وتكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. ليه بقى؟ لان هذا الكلام اللي انتوا بتقولوه هيترتب عليه حياة الناس وخلاص الناس وابدية الناس. قد ايه الكرازة مهمة جدا. طب والمضايقات بتاعتهم والمحاكمات بتاعتهم هتقول ليكم شهادة وتجيب نتيجة أكتر في الكرازة. طب ومضايقاتهم لينا هسندكم أنا، زي ما قال إني شعر ملقصكم لا تهلك، بدليل إن هو فتح ليهم أبواب السجن الملاك وخرجهم وقال لهم ما تخافوش. فهنا الكرازة بالإنجيل حتى ما الناس تخلص لإخواتنا والحبايبنا وللناس المساكين اللي معرفتهم عن المسيح ضئيلة ما عرفوش المسيح. الخدمة اللي احنا بنعملها في الكنيسة حاجة مهمة جدا، خلاص كل نفس من حبايبنا دي حاجة مهمة جدا. الملاك بيقول لهم اذهبوا قفوا كما لو كان على سبيل الأمر كل واحد بيخدم، مش نوع من التفضل. اذهبوا قفوا وكلموا الشعب الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. يا ريت نقدر هذه الرسالة العظيمة ونكرز لإخواتنا ولولادنا وحبايبنا من أجل خلاص نفوسهم ومن أجل الحياة الأبدية، لأن الحياة الأبدية عظيمة جدا وتستحق أن يتعب من أجلها الخدام حتى لو حصل إيه من أتعاب وأوجاع. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها أمين.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. الكنز بتاعنا النهاردة تعبير بيتقال في الكتاب المقدس خصوصا على العهد الجديد، لأن كانت نبوة من العهد القديم بتقول: لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب. الكلام ده على العهد الجديد. إيه العهد ده بقى؟ أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. إحنا نتأمل في التعبير ده: أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. التعبير ده أول مرة سمعناه في الإنجيل، سمعناه في سفر الخروج لما ربنا طلب من موسى أن يخرج شعبه من أرض العبودية، أرض مصر في الوقت ده، ومن تحت عبودية وذل فرعون، ويوديهم البرية عشان يعبدوا هناك. ودي كانت خطوة أولى علشان بعد كده يوديهم أرض كنعان، الأرض المباركة التي تفيض لبنا وعسلا. ودي كانت رمز لخروجنا احنا من تحت عبودية إبليس، وان احنا هندخل كنعان اللي هي السماء، بس في النص في البرية هنعبد ربنا، اللي هي الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي بنجاهد فيه وبنحب ربنا. المقطع ده او الوعد ده فيه حاجتين: اتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها، فتعلمون إني أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من تحت أثقال المصريين. تكونون لي شعبا، دي معناها رعايته، عنايته، محبته، لأنه في البرية رعاهم عمود نور بالنهار وعمود نور بالليل وعمود سحاب بالنهار يظلل عليهم، يأكلوا المن اللي نازل من السماء، يشربوا من الصخرة، الله يحفظهم، ثيابهم ما تتقطعش وما تتهريش وما تدوبش، اللي في أرجلهم الصنادل بتاعتهم تفضل سليمة ورجلهم ما تتورمش. رعاية الله ليا. يبقى أنا لما أطلع من العالم بشروره وأختار الله وأخصص له وأكون له وأبقى عايش له، هو يرعاني كشعب. بقت النقطة الثانية، والنقطة الثانية مرتبطة بالنقطة الأولانية، إن الأول أنا لازم أتخذ إله، فعشان كده أتخذكم لي شعبا وإيه وأكون لكم إله. فيعني إيه أتخذ إله ليا؟ يعني أحفظ طرقه، زي ما بيقول هنا في صمويل الثاني: لأني حفظت طرق الرب ما عصاش أوامره، لم أعصى إلهي. جميع أحكامه أمامي أحطها قدام عيني، وصايا الله وفرائضه ما حدش عنها أبدا وعيش بيها. وبكده هنلاقي ربنا اتخذني له الشعب له، وأعيش مع الله، الله يميزني زي ما كان بيميز بني إسرائيل بالسلام وبالنعم وبالبركات، مش بركات أرضية بس، البركات الأرضية دي بسيطة، لكن شعبه له خصوصية، عنايته، رحمته، محبته، يعلمني، يفهمني. فعشان كده هنا أقول: ولكني أميز في ذلك اليوم بن أرض جسان اللي كان عايش فيها إسرائيل، حيث شعب مقيم، حتى لا يكون هناك اللي هي الضربات دي، ضربة الدفان اللي كانت موجودة، لكي تعلم إني أنا الرب في الأرض. فهو الرب هيميزني ويرفعني زي ما ميز يوسف الصديق في أرض غربته، ودانيال في السبي، وناس كتيرة الله يقف ويسندهم وينجحهم ويفرحهم ويباركهم. ربنا يدينا كلنا النصيب الصالح، نكون شعبه ونتخذ إلها، نطوع ونحبه لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها أمين.

0: من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى. في الرسالة دي أو في الكنز ده بيقول: هذه هي وصيتي، وصية ربنا لينا، أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح ونحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصيته، ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه. في كلمات هذه الكلمات النعمة دي الوحي الإلهي بيقول لنا إن إحنا لازم نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح. لاحظ هنا إن الإيمان مركز على شخص اللي هو شخص المسيح. نؤمن بيه أو باسم ابنه معناه إن شخص المسيح نفسه. أؤمن بيه في إيه؟ أؤمن بيه كل حاجة قالها، كل شخصه ذات نفسه، صفاته إن هو ابن الله، وإن هو قادر، وإن هو محب، وإن هو فداني، كل ما يتعلق به شخصه. وهذا الشخصية العظيمة ابن الله القدوس هو اللي هيقودني ويقودني للحياة الأبدية. فهسمع وصيته، نحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصية، كل وصاياه، واللي يحفظ وصاياه يثبت فيه، وكده بقى أنا ثابت فيه وأقدر أعرف الطريق للسماء وأقدر أمشي معاه وأتبعه. يثبت فيه وهو فيه، المسيح هو الطريق. فده ضروري جدا إن إحنا نعمله. في العهد القديم رغم إن موسى نبي، وبالنسبة للمسيح لا مقارنة بين موسى وبين المسيح له المجد، لكن موسى كان عنده مهمة عظيمة، وهي أنه يقود الشعب من العبودية ويمشي بيهم من أرض مصر ويعبر بيهم البحر الأحمر ويعدي بيهم ويدخل أرض كنعان اللي هي رمز للسماء. علشان كده نلاقي في العهد القديم إن في سفر الخروج بيقول ربنا كده، قال لموسى: أنا هجي لك يا موسى في ظلام السحاب عشان الشعب يسمعني وأنا بكلمك كده، بيكلمه فم الفم، كلم يتكلم معاه، والناس قاعدين بيسمعوا كلام الله مع موسى، فيؤمنوا بك أيضا إلى الأبد. يا رب ده يؤمنوا بشخص موسى. قال آه، مثل موسى ده رمز لشخص المسيح، وده اللي هيقودهم للطريق، ولو مشي وراه في كل حاجة أنا بقولها له هم هيوصلوا لإيه؟ لأرض كنعان اللي ترمز للسماء. فأنا أقصد إن يتعلموا هذا الدرس، إن هم كمان الشعب اللي جاي بعد كده يؤمن بالمسيح زي ما آمنوا في العهد القديم بموسى عشان يقودهم. شخص المسيح لازم يتآمن بيه، لأنه ده اللي هيقودنا في كل كلمة وكل حرف قالها، وهيقودنا للسماء ويصعدنا أصعدنا إلى أبيه، ويكون مكاننا معاه مع أبيه فوق، وهيجي وياخدنا حتى ما نكون معه إلى الأبد. حيث أكون أنا، المسيح قال كده، هناك يكون خادمي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
2: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني اكون زي الرعاة واشوف مجدك زيهم.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية. أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية أصحاح 26 بيقول فيها لقد واعدت الرب اليوم أن يكون لك إلها. وهنا بيبين أن الحياة مع الله فيها التزام وعهد بيننا وبينه. هو إلهي وبدن هو إلهي، أنا أقريت بكده ووافقت على كده وبحريتي خدته إله ليا، وعشان كده هو إلهي فإذا لازم أخضع له. معنى إلهك إنه إله ليا، فأسلك في طرقه، يقول كده أنت أسلك في طرقه فأحفظ فرائضه ووصاياه وأحكامه وتسمع لصوته. وزي ما أنا من ناحيتي أنا هخضع له كإله، هو بقى كإله وعدني أنا كمان بأنه هو هيتخذني له شعب، فيقول كده ووعدك الرب اليوم أن تكون له شعبا خاصا. كلمة شعبا خاصا يعني هيرعاك ويهتم بيك وتبقى من ضمن خاصته اللي بيحبها ويهتم بيها ويخلصها واللي هو مسؤول عنها. تكون له شعبا خاصا كما قال لك وتحفظ جميع وصاياه. فهنا عهد متبادل بيننا وبين ربنا، ونتيجة للعهد ده يقول وأن يجعلك مستعليا على جميع القبائل التي عملها في الثناء والاسم والبهاء. يجعلك فعلا ولاد ربنا، ربنا عجب، يعملهم عجب مستعليا، يبقوا لهم وضع تاني خالص على جميع القبائل، امتياز التي عملها في الثناء وفي الاسم وفي البهاء. نتذكر يوسف الصديق، نتذكر دانيال اللي ربنا في مملكة بابل كان له اسمه ووضع عظيم، نتذكر موسى النبي اللي طوع ربنا ومشي مع ربنا كعهد، نتذكر صموئيل النبي. يبقى هيجعلك ايه؟ مستعليا على جميع القبائل التي عملها في الثناء والاسم والبهاء، وان تكون شعبا مقدسا للرب الهك كما قال. يبقى ده وعده كما قال، مقدسا بتاعه هو، تحيا له هو للرب الهك كما قال. ربنا يدينا ان احنا نعيش لله كشعب مقدس مبارك يحيا له، يتمتع به ويكون له امتياز. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من إنجيل القديس يوحنا أصحاح 14، بيقول فيه أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد. المسيح له المجد كان بيعزي التلاميذ، المعزي، المعزي يعني اللي كان بيشدد، اللي كان بيسند، اللي كان بيفرحهم، اللي كان بيعلمهم، اللي كان بيرشدهم، كل حاجة كان هو ليهم. فبيقول لنا أنا هأديكم معزي تاني اللي هو الروح الحق، اللي هو الروح القدس. العالم ما يستطيعش يقبله لأنه لا يراه، العالم ده مادي، عايز الماديات والملموسات وما يعرفوش. احنا نعرفه لأن اتولدنا من الماء والروح وسكن فينا الروح القدس، عشان كده يقول أما أنتم فتعرفون روح أبينا لأنه ماكث معكم ويكون فيكم، ماكث معانا ويكون فينا، له تأثير فينا وبنحس بيه وهو كل يوم بيرشدنا ويعزينا ويقوينا. تأثيره موجود فينا زي ما المسيح قال على الريح إن هي ما بتشوفهاش لكن بتسمع صوتها، تأثيرها موجود، تأثيره موجود فينا. وبعدين يقول لنا لا أترككم يتامى أنا آتي إليكم. مش هترككم يتامى، يتامى بمعنى أنا مش هترككم لوحدكم كده بعد ما كنت ساند ومقوي وبساعد وبشدد وبرشد وبفرح وبعمل كل حاجة ليكم كأب، مش فجأة كده هسيبكم وأمشي. ليه؟ لأن هيبقى معاكم الروح القدس. الروح القدس ياخد منا المسيح، من للمسيح ويخبرنا. يعني ايه ياخد من للمسيح ويخبرنا؟ يعني ياخد حنانه ويدهوني، ياخد سلامه ويخبرني بيعلمهوني، ياخد صبره ومحبته ويخليني اعيشها واشوفها وابقى فرحان بيها، ياخد حكمته يخليني كأن المسيح عايش معايا شايفه وسمعه. عشان كده بيقول لنا الروح القدس ده روح الإعلان، ما لم تره عين، ما لم تسمع أذن، ما لم يخطر على بال إنسان، ده اللي أعد الله للذين يحبونه، أعلنه لنا نحن بروح القدس. مش الكلام ده يعني في السماء لسه منتظرين في السماء، لا ده هنا بيعلنه لنا وإحنا هنا على الأرض بروح القدوس، فأعلنوا لنا بروح القدوس. يبقى الروح القدس يحسسني بحب المسيح ليا وبسلام المسيح اللي بيديهوني، ياخد من سلام المسيح وديني وقداسة المسيح خليني أدركها كأني شايفه وحسه وعارفه ويخليني بقى متأكد منه. روح عجيب الروح القدس ده، فرح المسيح يسكب فيا فرحه لما احس انه بيحبني واحس بنعمته واحس باللي اعده لي في المستقبل. فده كله الروح القدس يعلنه لي بروحه، يقول لي لان الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله. ايه العجب ده؟ الروح القدس ده عارف وفاحص كل شيء حتى اعماق الله، لانه روح الله، لانه هو ده احد الاقانيم الثلاثه. فالروح القدس معايا وساكن فيا، يأخذ من ما المسيح ويخبرني، يكشف لي ويعلن لي ويعلمني كأنه حاضر معايا. عشان كده له حق المسيح لما يقول لنا مش هترككم يتامى، أنا ماضي للآب لكن مش هترككم يتامى. ربنا يدينا إن إحنا نحيا بهذه النعمة العظيمة والعطية العظيمة، عطية الآب لينا اللي بياخد من الابن واستحقاق بركات ونعم الابن العظيمة ويدينا ويخبرنا ونبقى كأننا عايش معانا وحالفين بروح القدوس وحاسين بيه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية، بيقول فيها إن الوصية اللي أنا أوصيك بها، ده الله بيقول لموسى النبي يقول للشعب كده، اليوم ليست عسرة. لأن في ناس ساعات تقول لك لا وصايا ربنا صعبة، يعني بيقول ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها. يعني أنا جبتها لك لغاية عندك الوصية وقلت لك الوصية وبقت في متناول قلبك تحس بيها وفمك تقولها، أنا اللي عملت العمل كله، الله تنازل ما بيطالبناش بأكثر مما نستطيع، ولكنه بيعمل الجزء الصعب جدا والباقي بيجيبه لنا لغاية عندنا. فليست هي في السماء، وكمان يقول ولا هي في عبر البحر، يعني في حتة بعيدة في البحر، حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها. مش هتعمل مجهود، الكلمة جنبك معاك، بل الكلمة قريبة منك جدا، في فمك وفي قلبك لتعمل بها. في فمك ان الله حطها في فمه وقال له قولها على طول، وفي قلبك المفروض ان هو اتشرحت له وعرفها ويعيها في قلبه ويعمل بيها. جه معلمنا بولس الرسول خد الايات دي وطبقها على المسيح للمجد، فيقول ان البر بالايمان يد، انت هتامن، ولما هتامن مش هتقول بقى انا هطلع للسماء عشان اجيب المسيح، لا، المسيح للمجد هو اللي جالنا من السماء، ولا هنزل أو من يهبط إلى الهوية أي ليصعد المسيح، لا، المسيح هو اللي نزل للهوية وحرر النفوس اللي كانت مقبوض عليها من الشيطان. الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. فإذا الله مع الوصية بتاعته بيدينا السبل وبيدينا القوة اللي ننفذ بيها هذه الوصية، وهو ساهر على كلمته عشان يجريها فينا وعشان ننتصر، يدينا كل شيء علشان ما نخرش، ما حدش يستصعب وصايا الله ويقول صعبة، لا، ادى لموسى النبي كل حاجة عشان يعبر البحر الأحمر، واداله العصاية اللي هيضرب بيها البحر، شق البحر، واداله القوة اللي مع هذه العصاية الأمر اضرب البحر، واداله عمود النور اللي بيقودهم، واداهم كمان وهو والشعب المن والسلوى والمية اللي يشربوها، وأقتهم في البرية وحفظهم. الله بيعمل كل شيء، بس الإنسان يكون أمين مع ربنا. يا ريت ما نستصعبش الوصية، ولكن نتكل على ربنا ونبدأ نعملها، ونقول له يا رب أنت هتدينا إن احنا نكمل وصاياك ونعملها بقوة بنعمة. وصاياك مش صعبة، لأن أنت وراها وأنت بتقوينا إن احنا نعملها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.
1: مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب، حتى الصلب بعد الشدة بيسيب، لكن مدحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب، لما يفتكروا ظهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من إنجيل القديس يوحنا البشير أصحاح 14. توما بيسأل السيد المسيح وبيقول له يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، لأن موضوع أن المسيح ذاهب دي كرره لليهود، قال لهم أنا ذاهب مش هتقدروا تيجوا ورايا، وقالوا للتلاميذ أيضا في إنجيل القديس يوحنا نفس إنجيل بس أصحاح 13 قال لهم كده هوت ان انا زي ما قلت لليهود هقول لكم. فحتى سمعان بطرس رد عليه قال له الى اين تذهب، ويسوع له المجد قال لهم حيث اذهب انا لا تقدر الان ده البطرس ان تتبعني ولكنك ستتبعني اخيرا. المسيح له المجد كان مرتب ان هو سيذهب الى السماء، مش زي اي حد هيموت وخلاص، لا ده هيقوم ويصعد للسماء ويكون في السماء إلى الأبد فوق في السماء، وياخد طبيعتنا معاه عشان يبقى لنا نصيب معاه في السماء. فعشان كده قال لبطرس إنك هتتبعني بعد كده. فلما توما قال له كيف نقدر أن نعرف الطريق، إحنا مش عارفين أنت رايح فين ومش عارفين نعرف الطريق إزاي، فالمسيح له المجد رد عليه وقال له أنا هو الطريق والحق والحياة. وقال له حقيقة مهمة جدا وهي ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، عشان كده هو الطريق، من غيره مش ممكن أي حد يروح السماء بأي وسيلة أخرى. ساعات ناس بتظن إن هي تقدر توصل السماء لا بجهتها الشخصي ولا بقداستها ولا بأعمالها ولا بعطاياها، طريق السماء واحد وحيد وهو المسيح له المجد. يعني ايه المسيح هو الطريق؟ يعني عن طريق ندخل السماء، يعني لو لي علاقة بيه هدخل السماء. لي علاقة بيه دي مهمة جدا من خلال صلوات، علاقة شخصية، صلاة بكلمه وعارفه وبحبه ومؤمن بيه وبصلي له وهو بيستجبني. لي علاقة بيه من خلال معرفتي له من كتاب، من خلال كتاب مقدس ومن خلال التحادي به في الأسرار الإلهية، باكل جسده واشرب دم واثبت فيه وهو فيا، من خلال وصيته الوصهاني مآمن به وبنفذ وصيته وبحفظها عشان بحبه، وكل وقت بختاره هو ما بختارش أي حاجة ضده، وبجاهد حتى لو وقعت وأقوم تاني وامسك فيه تاني ومتعلق به. فالمسيح هو الطريق، وكلمة هو الحق والحق يعني هو الطريق الحقيقي اللي فيه كل الحق اللي يوصل للحياة الأبدية. يبقى المسيح هو الطريق والحق والحياة، يوصلني للحياة. ويقول لي هنا ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، ويقول لو أنتوا عرفتوني هتعرفوا أبي أيضا. احنا نعرف الله إزاي؟ من خلال المسيح، لأن المسيح هو بهاء مجده ورسم جوهره، وهو اللي أخبرنا عن الله الآب، لأنه واحد مع الآب، واللي عايز يعرف الآب يعرفه من خلال المسيح له المجد. ويقول ومن الآن تعرفون وقد رأيتموه، رأناه شخص المسيح. كل ما يكون لي أو ليك أو ليك علاقة بالمسيح هنعرف مين هو الله. دي معرفة عميقة جدا لا تكشف بالأساليب الذهنية أو العلمية أو بقراية أو بمذاكرة، ولكنها تكشف من خلال أن المسيح يديني نعمته وبروح القدوس يكشف لي ويعرفني وياخدني ويطهرني وينقيني ويوديني السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم
1: حكايات زوجية.
2: ده احنا طول حياتنا بنحلف
1: بالمحبه اللي بينك وبين كمان. ده انا امبارح قعدت كده وعدلت النضاره وقلت له يا على المحبه اللي بينك انت وكمان، ما بيتخانقوش مع بعض ابدا، حلوين على بعض.
2: يا مان يا مان شويه يا مان يا مان يا مان يا مان يا مان.
3: انا يا جماعه كده غلطان غلطان، غلطت في اللي حصل ده.
1: يعني انا اللي غلطانه؟ انا ما غلطتش
4: يا جماعه. يا جماعه غلط ايه؟ المهم مش مهم مين اللي غلط، هما دول عاوزين يتعلموا الف ب زواج سعيد.
3: يعني هنتعلم من اول وجديد الف ب كمان؟
4: ايوه طبعا تتعلم. الف ابدا، ب بادر، كل ورايا.
3: الف ابدا، ب بادر، وتبدا بايه وبادر بايه؟
4: وتفتكر كمان وصيه الزوج زمان كان ابونا بيقول لنا ايه لما جينا نتجوز؟ ها
3: ابونا قال لي اسرع الى ما يسر قلبها.
4: ايوه قلبها.
1: وانت كمان يا غاده فاكره الوصيه اللي ابونا قالها بتاعت التكليف؟ فاكراها؟
5: ايوه يا حبيبتي، مش اللي بتقول قابلين بالبشاشه والترحال
1: ولا تضيعي شيء من حقوقه عليكي ابدا.
3: بس انا مش غلطان يا جماعه، صدقوني ما غلطتش
1: ولا انا غلطت.
4: يعني انا مش مهم تغلط، انا بقول تاني ابدا بألف ابدا ب بادر، مش مهم مين اللي غلطان، المهم مين اللي يبتدي. وبعدين انت كمان يا خالة لازم تكوني راجل زي تعبان وزعلان ومخنوق من الشغل والزحمه، لازم تقابليه ببشاشه. فين الضحكه الحلوه بتاعتي؟
6: ربنا يكون في عونك يا كمال.
3: شفت اللي انا بعاني فيه؟
6: لا انت بتعاني بصراحه.
1: وانت كمان يا كمال المفروض جاي من بره تعبان، اه بس هي كمان طول النهار بتناهد مع العيال، كل يا واد واشرب يا واد ودلك وكف وحاجات كتير، مشاكل البيت ما بتخلصش غير مشاكل الشغل. انت عارف بكلمه بسيطه منك، بكلمه طيبه منك، هتلاقي السفره اتفرشت، ايش ابو طارق وابو اشرف وملكه جمبري وكل الاكل الحلو ده. بس انت كده تقول لها كلمه حلوه، وانت يا غالي رشيمي الصليب كده وقومي حضري الاكل يا حبيبتي، واحنا يا سامح يلا عشان تقشر وتحضر البطاطس عندنا يلا.
2: انا عمال اقول في كلام حلو الا ما شفت حتى ابو طارق ده ولا بتاع
3: الف ابدا الباقي انسان.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. موضوعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من إنجيل القديس يوحنا أصحاح 14 آية 3 و4، بيقول: إن مضيت وأعدت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم، إلى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. والآيات دي تتمشى أو تتناسب وقت عيد الصعود، ويقول لنا: تعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. لو جينا نبص في الآيات دي نلاقي إنه بيتكلم على إحنا هنكون معاه، هنكون معاه يقصد السماء. فالسماء هنا المسيح اللي هو المجد، بيقول لنا إن السماء أهم من إنها تكون مكان جميل في خيرات او في مناظر جميلة وحلوة، اهم من ده كله ان احنا هنكون معاه. اتي ايضا واخذكم الي، خلي بالكم كلمة الي ديت للمسيح، حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. يبقى دي هي السماء، شخص عظيم هنعيش معاه. هذا الشخص هو اله قدير، وهو محب جدا، وهو قدوس، وهو بار. صفته الأساسية إنه محبة، ودي السعادة هتنبع من هذه العشرة وهذه الحياة. في الأول لما كنا الله خلق مخلوقات، لكن هنا ما بقيناش مخلوقات، بقينا أبناء يعيشوا مع أبوهم في أبوهم الحنون الغني العظيم، أو عروس تتحد بعرسها الحبيب جدا جدا جدا، فخرها، قوتها، نعمتها، بركتها. عشان كده كلمة منازل هنا مش مقصود بأماكن معينة وخلاص، لا، مقصود ان زي البيت ما بنسكن فيه على طول، ما بنمشيش منه. البيت، والآية كلمة البيت دي اتكررت كتير في الكتاب المقدس، يقول ان انتوا رعية مع اهل بيت واهل بيت الله، رعية من ضمن الرعية يعني، ومع القديسين وأهل بيت الله، أهل بيته. فإذا نحن موعودين إن إحنا مرتبة عظيم نتحد به ونصير أبناء له. يقول: حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. هنروح فين يا رب؟ حيث أنا أذهب. مكانك فين يا رب؟ عن يمين الآب. ويقول في الإنجيل كده إن يصير الجميع واحد، كما ان المسيح والاب واحد، هنصير معاه واحد. آية 6 يقول المسيح صراحة كده، لما سألوه قالوا له توما، قال له: احنا مش عارفين السكة، الطريق فين؟ قال له: انا هو الطريق والحق والحياة. الطريق المؤدي للحياة، الطريق الحق. ساعات ناس تدور على طرق كتيرة تسعد بيها، أو عن الحياة في وسائل كثيرة. مش هو ده الطريق، مش هي دي السعادة اللي هتجيلك، مش هو ده المعنى اللي هيتحقق، مش هو ده اللي هيرويك ولا هيفرحك. المسيح له المجد لو عرفته وعشت بيه وله في هذه الحياة. فأنت هنا، أنت في الطريق الصحيح المؤدي إلى الحياة الأبدية. الطريق هيوديك للآب، والآب مش ممكن توصل له غير بالمسيح له المجد، حتى ما تسعد بيه وتبقى معه على طول. هنا المسيح بيقول لنا: خلي بالكم، امسكوا فيا، تعلقوا بيا، عيشوا ليا، وفي الآخر خالص هتكونوا في الحياة الأبدية اللي هي تبقوا معايا ومع الآب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لآباد الآباد كلها، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

كنت هيأثر فينا دي الأرض ما هيش لينا. الخوف

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة بيقول فيه الرب إلهك وعابر قدامكم. بني إسرائيل كانوا يعبروا نهر الأردن عشان يمتلكوا الأرض المقدسة، أرضهم اللي دهالهم ربنا. بيقول هو يبيد هؤلاء الأمم من قدامك فترسهم، أمم شريرة جدا. ودي تفكرنا بالشيطان اللي ربنا هيبيده من قصادنا عشان يكون لينا احنا كرامة ومجد مكان هذه القوات السمائية الساقطة. يقول يشوع هو عابر قدامك. يشوع ده يرمز للسيد المسيح له المجد كما قال الرب. بعدين في آية 6 يشجعهم ويشددهم، لهم تشددوا وتشجعوا. طب يا رب، ما انت العابر قدامنا، انت اللي هتعمل كل حاجة، انت يا ربي اللي سحقت الشيطان على الصليب، وانت يا ربي اللي رحت للجحيم وقيدته وحررت النفوس من الجحيم، وانت يا ربي اللي صعدت للسماء عشان تعد لنا الطريق، ورئيس سلطان الهواء اللي هو الشيطان يا ربي سحقته تحت رجليك عشان نصعد للسماء ويبقى لينا مكان في السماء. طب ليه نتشدد؟ ليه نتشجع؟ في دور علينا هنا. تشددوا وتشجعوا، ما تخافوش، لا تخافوا ولا ترهبوا، لازم يبقى عندكم إيمان، تنفذوا الوصايا وانتم مش خايفين، وتعدوا تدخلوا في هذه المعركة مع إبليس وانتم واثقين في النصرة. نفذوا إرادة الله، وإذا حاربكم إبليس مش هيقدر يغلبكم. لا تخافوا، تخافوش، تشددوا وتشجعوا ولا ترهبوا وجوههم. اوعى ترهب. ناس كتير ساعات تقول لك انا الشيطان يعمل فيا ايه. لا، ما نخافش، لا ترهبوا وجوههم، لان الرب الهك سائر معك. يبقى قال في الاول عابر قدامكم، وبعدين قال سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. هو متعهدني فمش هيهملني ابدا طالما انا ماشي وراه، إلا إذا رجعت أنا من وراء، ده موضوع تاني بقى. لا يهملك ولا يتركك. جميل قوي. ويكرر نفس الكلام في تثنية 31:8، يقول والرب بعد آيتين يعني، أو بعد آية واحدة، يقول والرب السائر أمامكم هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعد. إذن الخوف هنا ضعف إيمان، والرعب ده ضعف إيمان وصغر نفس، يخلي الإنسان يقول لك أنا خايف من الشيطان. طب بعدين لو خفت الشيطان هيستعبدك وهيحرمك من كل شيء كويس، لكن أثق في قوة ربنا السائر أمامي واللي وعدني لا يهملك ولا يتركك. كون الله يسير أمامي هبته تزعج الشيطان، زي ما بيقول في خروج 23 آية 27، أرسل هيبتي أمامك، السكة تنضف أمامي وتتوسع أمامي من كل هؤلاء الأشرار اللي عايزين يعرقلوني إن أنا أمشي في الطريق الروحي. الله يقويني ويقرضهم واحدة واحدة، يبعدهم عني خالص. أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم، اللي هم دول رمز للشيطان، وأعطيك جميع أعدائك مدبرين يهربوا منك. مش بيقول قوموا إبليس فيهرب منكم. ربنا يدينا إن إحنا لا نخف ولا نرتعب، ويكون لنا الإيمان الكافي إن إحنا نسلك في الطريق حتى ما نرث الأرض المقدسة، أورشليم اللي مش في الأرض بقى، اللي في السماء، والمجد الأبدي لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها. آمين.
1: الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب، حتى الصلب بعد الشدة بيسيب، لكن مدحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب، لما يفتكروا ظهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.